0: آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب، بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين، Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna hürmeten, ona olan saygımızı, muhabbetimizi beyan etmek üzere ayağa kalktık. Buradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tazimimizi, hürmetimizi, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. İlahi onun ravzasına ulaştırıp bizleri kendisinden haberdar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya İlahi, bizleri bu yolda sabit kadem eyle.
1: Amin.
0: İlmiyle amil, ahlakıyla kamil olgun müminlerden eyle.
1: Amin.
0: Ayet-i kerimende beyan ettiğin üzere لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Peygamber aleyhisselamın örnek ahlakından nasiplenerek

0: إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
1: Bizleri bu iman ve bu ikrar ile yaşatıp, bu iman ve bu ikrar ile can emanetini sana teslim etmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Allahümme inna nes'elukel cenneh ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel ve ne'udu bike minen nar وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة الفاتحة.